0: مايكل جاكسون؟ احتفل مع بيبسي بمرور 25 سنة لألبوم باد على موقع PepsiArabiaTV.com.
1: We're gonna slow the pace down right now. We got one of my favorite songs, the title song of the new album we have out, entitled Destiny.